كلت بنكورت سبا ميا اللال يسكلي في مرت غرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين تدقو يا سداد داد غبنان هانت وفلو فوتا جمسكالاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال هاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال انو اللي بالهندي القاستنا ميار تقدال ترمي قاقنان سريان